زرتكم يا دودم زاد الزيغ الخائنم يا دودم زاد الزيغ الخائنم ايه ناسوسم قولي